0: يكسر تون وشتركيان سربري ولفرماني پروردگاريان يا خيبون ووتيان اي صالح اگر تو لپیغمبرانيت آدي او هرشاني كلمان دكيد بومان پیش بهنا
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
0: انجا يكسر دواي سربريني وشتركا بوملرزيكو دنگيشي سامنا گرتنيو پیچانيو و دواب دواي اوا همو لما لکانيان دا بچوك دا هاتنو هزي اجنوان شكاو تياتون.

0: خو اگر دسته اگل ایوه باوری هنه بید بو برنامه ای کپی روانه کرومو اگر دسته چیش باوری هنه نابو او خوتان بگرنو چاور ریبن حتا خدا خوی داوری دکار لنوان ماندو هر او ذاتش خوی چاکترینی دادوران
1: اللهم انا ندعوك يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين نسألك بكل كتاب وبكل آية اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك ندعوك يا مجيب السائلين

وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوين ليبت جوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كأوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کز ناکوید یک بنده لبندکانی خوانه بید. داواکارم او بندهش من بم. اوی داوای وسیلم لخوابو بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك جوي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاكو تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانكراوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما

0: محمودا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه، سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل مني.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد

تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً عندك، ورزقاً حلالاً مباركاً فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامةً في الدارين، وفرجاً عاجلاً ومخرجاً من كل ضيق وشدة، وستراً جميلاً ونصراً عزيزاً وشفاءً من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم اعصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا،
وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: وصحبه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كذبت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء.

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

عملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعفوك.

عظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه.

0: بناوی پروردگاری مهربان عزیزان صلاوی خوای گورتان لیبید جاری چی ترهاتین و خزمتتان برا وکردنی صورتی الکهف آیتی سیانزا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
2: جال راستي دا إما براستو درستي هوالي بسرهاتي أو لاوانت بودي يرينوا أوان لاوانو غنجانيك بون باوري دامزراويان هنا بپروردگاريان إما شلنوري هداد زاتر بهرمن من كردن
0: آياتي شوار دا.
1: What up?

0: أحدا
1: لبر أواهر بلا خواي قورا لهمو كس شاكتر دزانيت كچند خوتن لاشكوتا كدا نهيني شارع وكاني آسمانا كانو زوي هر هموي لاي أو ذاتيا بينينو بستني أو ذاتا بسنور رهايا هيچ كز نيا جيغلو ذاتا كپشتو پناي إيمان داران بيت هيچ كسي شريكو هاولي أو ذاتا نيا لحكمو دا صلاتي دا
2: لم آيتان دا روني دكاتوا كماوي خوكيان سيصو نو صالي طوابوا سيصو صالي هتاوي كبرانبرا بسيصو نو صالي مانجي فرمانيش دادات با پیغمبر صلى الله عليه وسلم كبله ماوي خوكيان هر خواي گوره زانايا پي غيبو نهيني رداوكاني آسمانا كانو زوي هر لاي او ذاتيا چیه هی با اندازی او ذات بینا و برچارون بیتو آگادار بیت لسر جمرو داوکان لگردون کیدا چیه هی با اندازی او ذات بی سری گفتو گو دنگ کان بیت او خلق اگر بیرو هوشو با چونیان دروز بی کس جگا لخوایا رویا ورو پشتیوانیان نیا کسی جوکو او ذات بی نیاز نیا لشریکو هاولو حکمرانی دا خوشویستان بمشوه هاتین کتایی القی امجاره تا القی دا هاتو بخوای گورتان دست بیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

الرادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. واتبع غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي چاکترین آفرتی خزان او آفرتیه که سیرت کرد دلخوشت بکا و که فرمانو داخوازیه کت لیه کرد داخوازیه کت باجی بجی بکا و اگر دورکو تیوا ناموسو مالت بپاریزه. پیشوا احمد و ابو داود و حاکم رحمتی خواین لیبه گراویانتو با صحیحیان داناو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. واتا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر بياو خيزاني خوي بانكرد بوكاري سرجيو بوكاري جنو مردياتي اویش نچوالای بی فرمانی کرد و مردکی او شو با تنهایی ببات سرو لی زویر بی او تا روش ده بیتو فریشتکان نفرینو لعنتی لیدکن. پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواین لی بی گرابیانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها حاضر الا بإذنه. واتا پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمه روانی بو هج آفرته که بر روجوی سنت بیو مردکشی آماده بی واتا لسفر نبی مگر مردکی مولاتی پی بده. پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواین لیبه گرابیانتو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی نمونی او مسلمانی که قرآن دخوینه وکو پرتقالو مزرمن یکان وهایا هم بونی خوشا هم تامیشی خوشا چون که قرآن که دخوینه و کرداری پیدکا. و نمونی او مسلمانی که قرآن نخوینه و بینی نیه لگل قرآن دا وك خرما وهايا بيبونا بلام تامي شيرينا. ونموني بياوي دورو كقرآن دخويني وكو ريحانا وهايا بوني خوشا بلام تامي طالة. ونموني او دوروي قرآن ناخويني وكو جوجالك وهايا كجورجيكي زور طالة تامي زور طالو بونيشي نيا. شيخانو ابو داود ترمذي ونسائي رحمتي خوان لبي لأبي موسى وقرابانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي شرم باور هاوليكن لیکتری گرید درونو جیا نبنوا نمانی یکی کن دبیت هوی نمانی اوی تریشیان. پیشوا حاکم بسنتی که صحیح یرا ویتیوا. قال رسول الله صلی

الله عليه وسلم: يا معاذ، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا من قطعت به ألسنتهم؟ واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی به معاذ: ای معاذ، دایک درولارات باب که باشه هر سر انجامی دمو قسنیه خلکی برو دوزخ دبا. پیشو حکم دفرمی فرموده کی صحیحه لسر شرطی شیخین. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. واتبع غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: هر مسلماني لا غفلتك دا يان لنا كاوك دا چاوي بكوي بجواني آفرتك دوائی روی ورگی راو چاوی پاراست لترسی خوا، اوه خوای گورا ببندایتی بوی حساب دکاتو حسب شیرینیو تامو چیجی ایمان دکات لادلو درونی دا. پیشو احمدو طبرانی بسنده کی حسن گراویانتو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به. واتا في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: خواي پروردگار فرميتي: همو كردوهيكي چاكا كأدميزاد ديكابو خويتي تنها روجون به روجو بمنو هرمنيش خوم پاداشتي ددمو. پیشوا بخاري ومسلم رحمتي خواين لبه گراویانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، وحتى يبغي يبع بعضكم على بعض. واتا في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: خواي پروردگار وحي بوناردوم تيدا فرميتي: خوتان بقورا مزانا لسر خلقيو متواضع بنو استملي يكتري مكنو ما مل بسر ما مل يكتري دا مهنن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكلا سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية توا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خواين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جربيانة وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي جرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي لبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بيها ولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي قياندني همو وستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي جراويته و عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو.

ما أمرتنا به أو يحثنا على فعل ما نهيتنا عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال.

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن

النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

0: الدين.
1: برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
2: لا خدمة جزئي عمدا.
1: أم برنامج بريتيل رافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزء دا. لا خدمة جزئي عمدا. هولدان بو راوی کی زانستیو بسنوی آیتکان با امرو سردمو ام برنامه لا آمادو پیشکش کردنی برس ما مستا حسن حسین
2: برنامه
1: لا خدمت جزئی عمدا
2: لا خدمت جزئی عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواهي قورة لهم ولاي خوش ويستكانم ببشتواني خواهي قورة أتشينا وخزمتي آيتكاني سورة الانفطار أمرو بيك وأتشينا خزمتي آيتي وإن عليكم لحافظين إنا بو توكيدا. طبعا خواهي قورة دواي أوي باسي أوي كرك إنسان هو كاري قناه إنسان كان سربيتشي إنسان كان وغرور إنسان كان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فرمي هو كاركي أوني كإواب زان لبروي قناه كان لبروي خواهي قورة كريم وخواهي قورة سترتان أليتان خوش منها فرمي كلا بل تكذبون بالدين وكاركي قناهي ايو اويا سربيتشي ايو غروري ايو اويا يشتابا وربون بباداش وسزا لا إخوة نشس بيو تاتانا دعية فرمي وإن عليكم لحافظين. تبوت إنا بو تأكيدا عليكم بلغي لسر برزي استعلا واتل لسرو تانو رقيبا نا فرمي معكم خواهي قرر نا فرمي وإن معكم نا أفرمي لقلتان نا فرمي لقلتان بلكو عليكم واتب بسرتانا واتزالن بسرتانا زالن بسر كارو كردوكان أقاداري قصو كرداركان وأفرمي لحافظين فرمي وإن إنك وتأكيد بو لح عليكم بو استعلاء لحافظين لاكش بو تشيا لاكش بو تأكيد جاركيتر وبرودقال فرمي ده فرمي عليكم لحافظين نافرمي لحافظون لحافظين عليكم حتى تايبد مندي وتخصيص بقيني واتا بتايبتي إيش يعني بتعدياري كلاويتشيا أويك حافظن بسر إيو حافظين نكيري حتى دستلاة قوري أو ملايكتنا بقيني طبعا حافظين نكيري وجمع إيشا واتا توي أي إنسان أقدار با تو لجير يق رقابة يعني بلكو لجير چندين رقابيتو شوار دور جيراو بچاو ديرو بمراقب وإن عليكم لحافظين الزكانم وتمان جارة الباس ما نكر وتمان كلمي حافظ جاي لحارس زور جار بنيو مانا كإهانة بقرآن كريب والعياذ بلا براكاني مصحف أدرين ري وأسوتين ري زور جار أمقسي أكريه اي خواهي قوره بو نيباراست يعني زور جاريش اي بينين كاتيا شوينيك اسوتيا قد مصحف يقماوة والين خواهي قوره وتا حيف زقلو باراستو يتي ايزا كانم حافظ جاي لحارس حارس او كسي لدر وشتيك اباريزي لدزينو لا لدزين بو نمونا يسا حرس كاتيا لبر دم بناية كايا بو اوه كسي خراب نية تجوره بو اوه دزينك للي بيو كسي قناتي زرر لبنا كبدا حرس اويل درو اي باريزي بلام حافظ او كسيك لناو اي باريزي حفظ باريز غاريتي لتيكتون لشيواندن ساتو كاتيك مشتيك كريم معلبات او تريتي يحفظ في مكان بارد لشوينكي سارده نافر مي حرس ياتي بقرن واتا نا يحفظ واتا تيك لشوينكي سارده بوي تيكنا شبه كاتكاني وبوغنكا خواي قورة حافظ القرآن وإن له لحافظ واتب أي باريزي لتحريف نك حدثات يقرن كزن يدرن كزن يسوتين خواي قورة حافظ النايل انحرافي بيبكري نك حارس بيو بو يخلق نيدرن ونسوتين كواتا حفظ باريز قاريش تيكا لناو لتيكتون ولشيواندن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما واتلا إخوا باريز وشكون أمين لوي أينو سن واستمو في الله كزناكا كرامة واتشكو واتباشي واتبرزي أخلاق واتأمانت واترازقوي واترس طبعا كلا مجلي رانا كيري حتى تعظيم بقيني خواهي كوريكاتي وصفي أما ليكتانا أكا أفرمي حافظين بنا كيريني بوي تعظيم بقيني وتخصيص بقيني وحروها كراما جارة كتر

واتا شتيك اوي كنوسيان بهيشتي ويا قراني بسارة نايا تيك ناچه ناشه من ريت وأفرمي يعلمون ما تفعلون نافرمي يرون نافرمي أيبينن أفرمي أيزانن يعلمون أفرمي أيزانن شكا أكريه كسيك شتك ببيني بلا موكاركي نزاني شتك أبيني ببرچاو توا بونمونا سایریک دعم کردو خودو سر دان بک از این دب نه زنی چونه اما ای بینید بلام علم اوی ازانی چون پیک ان که شاو چی روی داوا بو اوان تنها کردو که نابین و ازان چی شت کردو واتا یعلمون واتا اگاداری نیتو خواطرو تفاصیلو مقصدی هموش تکانن ازان چی دو تو چیت کردوه چون کردوتا بچی ما بس یا کردوتا نیت چی بولا کردوه کانتا بویا زنانا فرم کاتی آیا ملائکت ازان نیت انسان کان ازانن بیگمان ازانن اپی خواهی گوره پیغمالی خواهی فرم دیگا فرمی من هم بالحسنتی اوی همی هبیت بایا فرمی ومن هم بسیئه هم که اکی نوسیه خو ملائکت ای نوسیه کاتا ملائکت آگاداری نیت انسان کانیشن خواهی گوره وای بدیه ناون كأجداري نت إنسان كان بن يعلمون ما تفعلون يعلمون مضارعة بوي تجديد برداومي بقين وتب برداومي أوان أزانن أوان نية جاري بزان وجاري نيزان بلكو ببردوامي أزان كأيوة خريكي شين وشي أكن جا خوي قال أفرمي تي كأفرمي يعلمون ما تفعلون متعلقة كي محذوفة واتا نوعي فعلا كي ديارينا كدوا كخيري يان شره واتا همو قصو كردارو حركاتو إشارات أقيني أو حركي إيكي أو إشاري إيكي وإلى دلتايا همو أمانا همو آقاداريتيو همو أزاني إتر خير بيان شر بإزاني أفرمي يعلمون ما تفعلون تفعلون أوي إيكن أوي أنجامي أدن إموت من جاري تباس ما نكردو جاوازي چيه لنيوان فعل وعمل طبعا أجزا كانم جاوازي زور قوله لنيواني فعل وعمل سأخوي قال باسي عملك أفرمي إنه من عمل الشيطان بكات عمل الشيطان شيطان عملي هي بس خوي قال فعال لما يريد كاتا جاوازي چيه بو شيطان عمل بكاريني بلان بو پرولدگار فعل بكاريني كلمة عمل بالكردنوة ايوه تخطيطي ايوه زمني ايوه تا جيب جيب كيت بلان فعل يكسر ايكيت انجامي ادي هر بلين اشتيكا كاريك ايك يكسر ايكي بابي بيركنو ايكيت خوي غورا بيويسي بوني دانيشو بيربكاتو بلان دابنيو زماني بيويت فعال لما يريد هر شي شي بيكون فيكون يكسر بابي ابيت كاتب فعل زماني تياني تخطيطي تياني بيركنو ايناوي بيركنو اينيا بيغمالي خوشوي زفرمي نهيم لهر شتيكي ليا كد مازي لي بينن حرشتيكم بيوتن ففعلوا بيكن طاو بيكن وبيوزناك كبيامشتيكي بيوتي بيركموا ايا اما شونك نح فيري كديتو بيكو طاو كاتب فعل زماني تيانيه بيكنوي تيانيه وهروها عمل زياتر او كاري كبقصدو الى دو ايكيت بلام فعل لواني اشاره به لواني كلمه به لواني حركه به كواتا كخواي قولة أفرميف تنانت أوان فعلكشتان أزانن أو زور آسعية عملكشتان أزانن أقل أوي كالبريكا أيكي ببي تخطيطو ببي بلانو بير كردنو زمن أيكي يكسر أزاني نيتي تشيو بچي نيتي كردوتو بچي مقصدي كردوتا أو أولاد تركا عمليش بزاني كتو دانشي بيركي تو تشيبك موچينك خواي قولة أفرميف وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين خوي جورا باسي چوار صفتي أما ملائكتان أكا كمراقب حافظا بسر إيمو لصفات كان يان أتمان يكم حافظا وإن عليكم لحافظين شكرا لشان ترى فرمي إن كل نفس لما عليها حافظ هر نفسك حافظ يكي بس رواه

0: وتش من حافظ أو كسيكا أو شتيك إيليت أو شتي إيكي أو شتي إينوسي بأمانته وكخوي إينوسي ببدأ سكاري كدنوش يواندن كواتي يكم أمان حافظا خواي قولة أو ملايكتاني كمراقب بسر إنسان وكرامي كاتب أم صفتان يعني ككدوكاني منتو أنوسن يكم حافظا تنها نوسينيكي سادنية بلكو بأمانته أينوسن ونايلن يقوشو يكشتي لي كم بيتو ليتيك بشي دوم خاون كرمن كرامن واتا خاون ريزو شكون واتا أي إنسان تو ملائكتيك لقلايا خاوني ريزا لاي پروردگار اگر أم ملائكة أم كائنا أم بونوارا أم ملائكة لاي خوار ريز دار بي أي توي إنسان چون شرميلي ناكي سيم صفاتيان نوسين كرامن كاتبين واتا حموشت يتومار أكن بوي لقيامتا كاتب پروردگانا فرمي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كتابا كي بيني كأبينيت جوروبشو نسرا ونسيو أنا جوروبشو وكل صغير وكبير مستطر أوي جوروبشو بيه نسراوة وصفتك تريان يعلمون ما تفعلون علمي عن هيا تنها كرد وكد نابين بلكو أزان بشينيت يا كردوتا بشيما بست يا كردوتا وهروها همو كرد وكان أزان بخواطر بأشكرا بنهينيو خوش بيستكانم ببشتواني خواي قورا لحلق كاني ترا أشينا خزمتي آيات كاني تر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوين محراب دنجيك بوبان قوازي بيامي إسلام.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: خوايا قرآن بكيت تشراو روناكيو نوري دلكان من خوايا هو قرآن بياري لبهاري هميشه دلكان من بردوام باو قرآن دلكان من زاخو دراو بي چاو من به نوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من به آیت پیرو زکانی تر رو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی و قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا كاي او قرآن من بي بفرموي خواهيان من ياري لو بند چاكو پاكانت كوا بجوانيو بدل پاكيو ويولا آيات پيرو زكاني قرآن كي تو دا گرنو و بجواني شوين كو تي دبنو لوي كوا داواد لي کردون بجي دهننو لوي كوا قد غد لي كردون لي دور دكونوا خوايجان ببرزو بيروزيو ناوازينا وبيروز جوانا كانت لي دباري نوا بوناو بيروز جواناني خود كوا خود رنمايت كردون بويان بيمان دفرموي بناو كانم ليم بباري نوا اسا خوايا پروردگار داوای دلکت لدکین

0: برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناس نامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانان هواري محراب بريس طالب درباس آماد وكشكشي دكا برنامج هواري محراب
1: برنامج هواري

وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله

سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

0: صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي لبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گير رايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدوي همو نويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هر كسيك آيات الكرسي لدواي همون يجاكوا بخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديك داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرابيته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقياريته وكافرميتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پروردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كم زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكردين وسين بومنالان للاين ما مصايانا وو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برزان خوشوستان لرادو محراب وصلاة عن لبيت سباس وستايشي خواي پروردگاركين لسنازو نعمتكاني نعمتي إيمان وإسلامتي نعمتي لشساغي أو نعمت جواناني كبي بخشيوين ببي جاوازي خوشحالین که لبرنامه کی نوی پیتان بگینه و لبرنامه کان تان لبرنامه باقچه فرموده فرموده امرو من در باره تقوی القلوب و تا پارسکاری دلی مروف و تا ما بس من لو فرموده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم دلی انسان شوینی کوبو نوی تقوی و پارسکاری و خواناسی کی تواو فرموده که ابو هریره رضا و رحمتی خوایلی به اجرته و فرمه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی لا تحاسدو ولا تناجشو ولا تباغضو ولا تدابرو ولا یبع بعضكم على بيع بعض حسودی به یک مبن منافسه لکسر یک تری مکن فیلو غشو خیانتان لیکتری نبه معامله زیاد مکن بسر یکتریه رختان لیک نبه قسل یک دام برن کرین و فروشتن بسر یکتریه مکن زم مکن لکاتی کرین و فروشتن بسر یکتره و کونو عباد الله اخوانا هموتان بنده اخوان المسلم اخو المسلم مسلمان برای مسلمانه خشکی مسلمانه لا یظلمه ظلمی لناکه ولا يخذله زليلناك ولا يحقره مسوك كم سيدناك التقوى ها هنا فرمي تقوى اليردايا ويشير إلى صدره ثلاث مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجار إشارة بولاي دلي خوي كدب بنجي شايت ماني فرمي تقوى اليردايا باشان دوائع وفرمي بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم بس بوويك إنسان توشي الشر فتنو نار حتيبي أويك برايك مسلماني بكم بسوك سير بكا همو مسلمان كل المسلم على المسلم همو مسلمان لسر يكتري بياو بيان آفرد بي حرام حرام لسر يكتري تشيو تشي فرمي دمه وماله وعرضه خويني شرفي ومالكي واتا إنسانا بآقاي ليبيا آقاي لا مسألي تقوى بك لدلي إنسانا أم حديثة باسي شويني تقوى إنسان ما بوأكا وشويني هالقلاني أو كاتو ساتيك إنسان تقوى كي دركبه هتا وكو إنسان دلي آودان كاتو بتقوى وخواناسي وخوا پرستي او بگمان بن ام کس الاخوان نزیک اندا مکانی لا شی ملکتن بو او پرستشا بو او خواناسی بو او نزیک بونه ول اخوای پروردگار چونکه دل اندا مکانی لا شا تابع دل انسان خوای تعالی لقران پیروزا بو تخوای انسان اشارتی کدو بلای دل افرمی ذالک ومن يعظم شعائر الله اویکا شعاري إلهي واتبرنامي خواي برسكاتوا فإنها من تقوى القلوب أوا لساغيو تشاكيو تقواي دلكيتي ليرة تقواي بردوب ولاي دلبو تونك حقيقة تقوى تقواي دل واتا يعني ليرة قيدي كي بودروس كردوا قيدي تقوى بدلوه إشارة لويك تقوى دو قسم قريتو كوابه تقواي قلب واتا تقوي ناو ناخي إنسان كأما حقيقتك لويك راستي ودروستي إنساني مسلماني راستقينا لما يدرك يك تقوي قلبي هبه باشان تقوي أعضاء من هي تقوى الأعضاء أمجم بسي بي تقوي شكل شيوية يكم يان تقوي دلك أوشتكي ناديارك بس تقوي صوري احتمالي هي من وادري خم مسلماني كي باجبم بلام لنا خووانبم امر زياتر لونا منافقو
او کسانی درکه که ادعای اسلامتی کی باشه کن بلام لنا خوا خرابن بو خوای تعالی لقرآن افرمه فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا لیرا افرمه تزکی نفسی خوتان مکن وصفی خوتان کن من باش مواچاک مو بو نوعی که و تقوا دار مواخوا ناسم نخیر خوای تعالی عالم ترو زانات ربا تقوای انسان کان چکا محلی شوینی تقوا کد دلا خوای تعالی مطلع بسریا و خوی ازانه ام انسان انسان کی باشا یا انسان شی خرابو نقبتو سرکشا لا آتی کی ترا خوای تعالی بازکا باسی خلقی شوروجك إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون سورة يونس آتي الشش كبازك جاوازين وان شوروج أو مخلوقاتك خوي تعالى لآسمان ولزبيوب لبين يدرس كراوة أما همي بلغوني شهنا بو أوانيك تقواي خوال دليانا تايبتي كردو بمتقين بويك سود ببینن ببینینی ام ده صلاتو گوری خوای پروردگار چون که انسان به هوی تقوی و دلی زیاتر رغبت دروسه که لخیر و دور که ویته و لشر و خوی پرورده اکا به هرچی اوشتانی که هندریتی بو اوی که تقوی لدلی ها دروس که لآیتی کتره لسورت احزاباتی سیودو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم احزاباتی سیودو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم وای تعالی امری پی اکا کبرو بروی خیزانکانی بفرمه

تان برو گناه بروا برو خراب بروا ابي ايوا خوتان بپارزن لهمو شتيك هو كاره بو حرام سركيش بو ضعيف كردني ام دلتان لا آيتي شي قرآن ترالا سورة الشعراء هشتاو هشتو هشتاو نو فرمي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لروج قيامتا وروج كهيتشتي فرياد ناكوي نمال نسامان نهيتشتي بكالكيتونا إلا أو دلنا بدلكي سلامتو يعني دلك برلة تقواو دلك إيساخ. ابن قيم رحمة إخوالي بأفرمي القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة. أفرمي ضلي سليم ضلكي ساخ برتقوى دار أويك شركي تيانبي رقوشيري تيانبي بخيلي تيانبي حسودي تيانبي رجدي تيانبي خوبا قورزانيني تيانبي خوشويستي دنياي تيانبي خوشويستي بلو باي وكرسي ودى صلاة نبي باوجنكا بمالو سامانا. فسلم من كل آفة تبعده عن الله. أفرمي سلامت به لهمو آفتك كدوري بخاته والأخواي بروردقار. وسلم من كل شبهة تعارض خبره لهمو شبهيك كدروس ببه لدليا ويلي بكاكا برو روي خرابي بري أم ببارز ريلي. ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي جنة يوم المعاد. أو كسيك دلي سليمة بيقومان با لهمو شهوات آرزو هموش تكبالي بيو نبرا وخرابا سلامتك ديك وابي أم دل سليمة إلى دنيا لبهشتكي تايبتي دنيا دايا وسبين جسيت بهشتكي تروك برزخو باشان بهشتي دواتريشك قيامتيتي أو لو يعشاب سلامتي دي سانو درجة كوابي إما بي آقامان ليبيا باشترين شد بو إنسان تقواي خوا لدليا تقوايك بكوا كاري تيبكا لجاني الرجاني داو سلامتي بكا لو شتاني كباس مان كت لشيرك بيشواني توحيد لبدعية بيشواني سنات شهوة وآرزويك بيشواني أمر فرماني إلهي غفلة بآقاييك بيشواني ذكرى هوا وآرزويك كبيشواني إخلاص ودل صوزية هذا إنسان قد لما نبهرز داو إن شاء الله دلقي ساغة سيكو تايمان أمية كقرآن فرمي إن أكرمكم عند الله أتقاكم آتي سيانزي حجرات ابن رجب رحمة إخوالي بالجامع العلماء فرمي كرم الخلق عند الله بالتقوى ريزي أمرو فا للا إخوائي بربرقال بتقوى. فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا فرمي زوركز هي خلق بكم سيريكا لبرويكا أمكسا يترى لبروي بنيته ولروي مالو سامانه ولروي لروي كان الدنيا و خلق بكم سيريكا بسوك سيريكا بلامو هو أعظم قدرا عند الله تعالى ممن له قدر في الدنيا أعظم تر وقودة تر قدر ريزي لاي خواي بروردقار وقلوك سيكتو زور بريزو بقدر وسيريقي. فإن الناس إنما يتفاوتون بحسب التقوى فرمي خلطي بقشتي جاوازن بلا بندن ببي تقوى كان وكتون خواي تعالى أفرمي إن أكرمكم عند الله أتقاكم أفرمي برسيار كرالا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس خواي تعالى أفرمي أكرمكم عند الله من أكرم الناس قال أتقاهم لله عز وجل فرمي كم إنسان زور تقوايها بيه باريس كاربي أما بريسترو أما جوان ترى الله إخوة تعالى الحديث كترى فرمي الكرم التقوى فرمي كرم بريتي لتقوى ما بس بي تقواك لناخي إنسان به كهو بي التقوى أصلها في القلب تقواش أصلك إلى ناود الله

0: خويا تعالى أفرمي فإنها من تقوى القلوب. شكال أنا وناخي إنسان تقوى كالبر أو أساسي تقوى كجبريتي لدلي إنسان ومدوارم خويا تعالى رحم بها ملاك مامكا لقناها كان من خوش بي وعقبة مام بخير بجرة سر برزي دنيا وقيامة مامكا ويقول طاعة وعبادة من يقبل كان لقناه دايك باك من خوش بي لقناه مردو كان من خوش بي زين كان من سلامت بك لبلا مصيبتي أرزو آسمان مام بارزي تا برنامه هي كوتا روجي شيكا بخواي قولتا نسبيرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوي محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبرين.

ماموسا عبد الكريمي مدرس رحمتي خويلي بيت لقولي داوين باشيدا فرمي بو داوين باشي ويني دل پاكان بقرب إخلاص داويني چاكان بلكو بفيزي توفيقي خدا بقي ببلي درون روناكا.

0: فرمودەی پێغەمبەر ئەگەر داوای لێ بکاتەوە و کوار ڕژانەوەی خۆی بخوا ئێستا بەسە بڵێم بۆ نمونە خێزانەکەی من گەدنی ئازا کردوم لە مارەیەکی سبەی نەخوا قەبڵ ڕژنەکەی کێشێ بکەیتە بێن بڵێ بەخوا من ئەمەوێ ئەوە کوار ڕژانەوەی خۆی بخوا یا مەسا هەدیەکە بە زەلامێ هەدیەکەی یاتێ دوایی پەشیمانە بتەڵێ هەدیەکەم بۆ بێنێرەوە ئەوە کوار ڕژانەوەی خۆی بخوا کە حەرام
1: یعنی با ئەگەر داوایشی بکا
0: ای بابلین من بۆم نیە بیدەمەوە ئێستا تۆ هەدیەکت داوە بە من من هەدیەکم داوە بە تۆ باوا بڵێن من داوای هەدیەکاکەم تۆ توانی نەیدەیتەوە نایدەمەوە من تازە هەدیەم وەرگرتەوە نایدەمەوە گوناحباریش ناوێت ئەمن لە خزمان بەهجەتی گوڵ و دڵ
2: خۆتان گوڵن خۆتان دڵن ئەمان بەهجەتە ئەوەی کەوا لە زمانی من دەرەچێ مامۆسای گیان ئازایی جەنابی رادیۆی محراب و سنەت و پیاو چاکان و خەیر و بەرەکەتە وەکو جەناب تو بیسەران بەگشتی
0: هەردوو دەستی تۆ ماچۆ هەردوو دەست
2: من مەمنون مامۆسا جان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلامي إخوان لخوت ولا معلوم نالتان لكركوكي برجالي شاي كردان
2: ممنون
0: لمزدوتي صابيران
2: مزدی صابرین
0: صابرین
2: ئەوەی گوێی لە دەنگ مە لەم ڕادیۆی محراب خوا گوێم لێ بگرن خوا خۆی ئاگادارە خۆم هەڵنانم و ناڵێم پیاوێکی چاکم خەبەریان دا پێم مامۆسا جان موسڵمانێک لە ماڵا کەوتووە نەخۆشە تووشی فەقەرات هاتووە
0: وا شوای بۆ بنێری
2: کرێچیە سەد و پەنجا هەزار کرێ ئەدا حالا دو غرفه یا سی منالی هیوت مالیانم پیتی شاندن زور دورش نین نمزگوتا کوا
0: باشا
2: ما مساجدان حلسیم چون بو مالیان لپیشا چون بو مالیان
0: باشا
2: چون بو مالیان دانشتم و سلامم لیان کدو لجور
0: سلطا برافانشم علیکم السلام و رحمة الله
2: کابرایش گنده او نبی پیرویتر نخوش و فقراتی هیا و سی منالی هیا حتی او برادر که خصی بوم گوت امام بهش به همم موتب و منالکانی اکرین یعنی اما ندست نرون ما مساجدان من موقفی و بجنسم اصل بس هاوکان ما دیت خواروا
0: خواهی گوره انشاءالله او چاوانه روشن کاو لروشی قیامتا بچایی سر خواهیان و پیغمرکی ببینی انشاءالله
2: چونکە لایەنم ناڵەکانم بان کرد و دوو کچی بچکۆلەی جوانیان هەیە دەستمەوە دەبان سەریانە و ماچیانم کرد و کوڕەکەش سەف شەشی ابتیدائیە و وتم باشە تۆ لەکوێ واتلاتە وتی وەڵاهی بینێکە وام داتە وتم برات کەس و کارێت کەس سەرت لێ ئەدا وتی وەڵاهی سەرم من لێ ئەدەن بەڵام ئەوانش هەر حاڵیان زۆر تەواو نییە و وتم بۆ لەمزگەوتەکەمانا قەتەوەی یەکەم جارەکە من برادرێک ئیخباری تۆی داوە پێم وتی وەڵاهی شەرمەکەم ئازی مام بازە وتم خوا کەریمە ئینشاءڵا خوا گەورەیە مامۆسا جان وڵاتر دوکانێکی برادرم وێ چووم مریشکێکم کڕی و شەش حەوت مۆتەیەکم کڕی پەنجا هەزار دیناری خێرۆ منێک لام بوو دایکەم مان بەجەت ئەمە ئەیدەیتە کێوی دەکێ وتم باشە وەڵام نوێژی ڕیشامان کرد و بانگمان داکە ئیقامەم کرد ئیقامەم کرد سەلام عەلەیکم وەڕەحمەت الله وبەرەکاتو وتم برا باشەکانم قەومەکان مسلمانان مسلمانێکەیە سێ مناڵی هەیە و لێی قەومیاوە فەقەراتی هەیە و تی ئەدەی یعنی دەرهەمێکی نییە لاجەی فرۆشتووە مجەمی دەو خەساالەکە تەقاکەکەیانیش فرۆشتووە وەڵام مامۆسا گیان وتمەوە من پەنجا هەزاری مسلمانێ لامە وتریەوەش ئەوەی هەرکە دەگەورەی خۆی وەڵاش کرد بۆ خوا کردمە سەد هەزار دینار و ئەلحەمدللا چوومە خزمەتیان و ئەلحەمدللا دام پیان و خوای تەبارە و تەعالا
0: دوێ لە دەنگمانە خۆلیمانێ قبول کرد لەگەڵ جەنابتانە بیسەران دەگشتی
2: ئینشاءڵڵا ئینشاءڵڵا ئینشاءڵڵا
0: سلام عەلەیکم و سلام و ڕەحمەتوڵڵای و بەرەکاتوو دەستەکانت خۆش بێ و خوای گەورە جەزای ئینشاءڵڵا ئەو برایانەش باتەوە کە هاوکاریان کردووی و دەستباریان کردووی ئینشاءڵڵا خوای گەورە پاداشتیان باتەوە و بە بەهەشتی نەبڕاوە ئینشاءڵڵا و و برکت خاطر رزق کنم و بخوی خیری او خیر من مندانو خواه دفعی بلا لسر خومن و لسر مال و لسر نال و لسر اولاد مام که انشاءالله من به جد جن دا عزیزه کنم امت نزدارکی پیغمبر اها تو سیری که استا پیغمبر سال سال فرمیه امی بو خود پیت خوشه بو خلکیش پیت خوش بی امی بو خود پیت نخوشه بو خلکیش پیت نخوش بی دو سیری که استا هل مزگو لمزگو کابرا حمای برزه گرمایتی زلامیشه لم تموزه لم تموزه علی والله بالله ما موسا لتموزه لآبیشه علی کلوی سهولا و تعالی نا اوشانه ما ایتر اما جسمی وایه باشه ام برایی که گرمایتی علی ابی ام مبرده یا ام پانکه یا ام سیبلیتی آخر درجه بیتی آخر که ای ام سرمایتی علی ما که جسمه که وایه تو چون حماو برز با تو ام حماوی دابزی تو چون زخت برز با تو ام زختی دابزی تو چون شکرکه برز با تو ام شکرکه دابزی که بخور بانم یعنی نبی تو بلی اصلا من ایمانی مزگوت کنم بلی مولا به عرضی خوم ایشا کنم نبی به عرضی خویش کنم من خوم حزم لا بخوا نا حزم لم برده نا حزم لم سبليتا حزم لينيا اكريه بلم كاك نايلم دايقر سينا نا اكريه چكم خلق قرمعيتي خلق حزيدي اكا حلق بيسي بيتي بقول بانم نابي من حكم كم بسر او خلقها انزا براسيش تنجال لم محرابي بيغمرو صلصا بخلقكم تول الراديو السنة بالرجمعة بخلقتو رجاكم لإمام مكانيش رجاتان ليكم نرجع كانتو دريجي مدنية يا خطبة كان أونا دريجي مدنية بالا نيسا عزيات التيا برنكا رحمتي إخوات علي باخل بيزان نبي باخل نارحن نبي باخل بيتاقن نبي باخل لمزقوتو كان دورنا كويتو معقول لي نرجي كي مغرب شاركي بيزدق بيبچي خلقه بروجوه تو خور روجو ناقري خلقه بروجوه كاكا علم ايام البيضاء خلق ابو 1345 من بروزو خو اخواتي زبين مغرب و عشاء زور كما خو اخواتي بچتو مال برواب كف جيواه فريانا كي چاي بخو خو كاتك امن سريعه من سريع فريانا كي لبرو رجعت علي كم امامك كان ابيتو مرعاتي من يشكن كم كي يعني معقولني من يجي كي مغرب بيزدق بيبچ لبرو يعني زلامه خطبه كي جمعك شحو دقيق بينك خطبه كي جمعي يعني نعاوة يعني براسي حين يشتها وكوت داري كابرال الاصول درتو الاشياج درتو لبرو زور ضرورة مراعاتي اكتريب كي زور ضرورة اقامان لي اكتريب زور ضرورة حرمت ليك بقرين زور ضرورة كا احترام لبران بركة بقرين بس خوب بحق نزاني ومعجب نبي بخوت برو عزيزة كانوا وما تنازل كي بيها غمر صلصة أما أنها مو أموري جاهلية يعني بس خوم بيها بسندة بس لقى الرأي خومام بس خوم بحق زانم أما غلطه جاري حق لا برا برا كما يعني ما نبي من جول لك أزنا أقرم أو جاهليته أو نفعميته نا مفروض وعد دائما خوب بشوشي خلق زاني دائما با تو مظلوم بي خلق ظالم بي ظلم اللي بكن ظلم لا خلق نكي ها ساخي تاكسي باسا كان خواه جزائن باتو ان شاء الله لا مقابلة كاريان كان علين يما لبر خاتي خواه يقدو لبر خلقه كبرو معاشا كواه ووصع كواه مراعاة من كلو بوي كسعر كان لسقران نكي اي خواه جزائن باتو ای خواه پاداشتان با تو ای خواه موفقتان که دائما سایخی تکسی اک سایخی پاس اک خوب خیر جگه نفره که اگر او نفره تو چون پی خوشه که اوه کاتی خوی اما دکتر محمد کزنی بر رحمت به امروی لهمو روشی خوشتر به لکولیه که درسی پیوتن متمان سای من معجیبی مدوش ست یکم لتصیحات زور دست دا ناگی و تی کرم دائما تلبیتی خوم ینمو برچای خوم قبل که بر رحمت بی اما یک دو اوتم کدین با وزارت بولاد یک سر دمان که تجورایو منیش خوم خواه جی مراجعه که چون پیم خوشم بچم بولا رئیس وزارا که یک سر بمکه تجورو آواز پیم خوش مراجعه بولم بیتلم اگر ایشه کم بکرا با یکم باشم نکرا با محتل نبی ولی دانه نیشه چاره نکا ها پی آی خواه ناسونه ها پی آی لخواتر سونه ها پی آی بخواه صلحات سونه ها افرتی خواه ناسونه ولم که خواهی نناسی او او دلنیابه دلنیابه ام ظلمانه ام قدرانه ام کاردزیو قیزنانه که من باس بکر هموی دلاله لخوانه ناسیه خوانه ناسیه لخوانه ترسیه اگه نگه لخوانه ترسیه چون ظلمه که منالانه چون برسیه نکه چون تیریه نکه ای باشه من منم ناله پاره نده ملانه بچه تزیب که لانه بچه بیشتر ایب که لانه بچه خراب که او بالا که مملی من اما تاوانی اما گناهنی اما ظلمنی اما لو منالانه اکم اما غدرنی لو جنه اکم یعنی چون کومل شده من حزم دیتی امن علاکه شو لانی حزی بیه خیزانه کم لانی حزی دی بیه یعنی سورس عجیبه بو او حقا بم بخوم اصاب اصاب اکریه من چانه اخوم بلیم نالم خیزانه کشو بیخوا اکریه من گوش ناخوم بلیم والا بو یوشی ناکرم خوم نیخوم زور عجیبه یعنی مثلا پیایو های علیه بشنکی و تو دیم من یاره نیم و چش لیه منیه ایو خواهیم بشر نین هر تو بشری او اچو نبی یعنی من با خیزان کم بلیم بلیم من چون با مالان دعوتم یو چش لیه منین چو نبی یعنی من خوب چانه خوب جنابی نم بارکم بلیم ملا نبی اشتر لینین ایو چو نبی او ظلمه او غدره اما جاهلیته اما نفعميتها اما دور كوتوه الى اسلام اما دور كوتوه الى اسلام نبرو عزيزة كانم امتنا زاركي بيغمبر صلى الله عليه وسلم اميدكم ان شاء الله اميدكم ان شاء الله ام اموريتي جاهليتها انا لخوبان دور خينوه خوبان لخوبان دارنين وازي لبينين اما هاتفيرتها ناو اسلامه اسلام ما قبولا يا ايو الذين امنوا ادخلوا في سلم كافة ما شوكي جشدير داخل اسلام بن اما نکری تو شکر بدلا جیبه جی که شکر شنا بدلا جیبه جی نکی نبید اوکو چون اخوان کاری وای لیک در ساگر رو تو طلبه منه خواهی گوره یرمتی اندم بله پولی دوانزه در سیکن لبیر کاری از ضعیفه لعربی از ضعیفه لینگلیزی از ضعیفه بخواه او ساله مستقبلی فوتیه ای بخواه توش ابا ایمه مصوبانی لو امتحانه که خواه من که اگر ظلمم لشنا کم کربو او لمنی کربو ظلمم لمنا کم کربو اوان لمنی هم کرد اخو خجاری و امن علا کن صلب لباو کو دایی کنک ایوان امن علی و اینا صالح و صالحانین هلی یسال علی ورب با امن علا که بشکین که که خو من نمردون مالی چی بشک علی ورب ای که میراتی بشکین بعدو ای ام ایک نخوی ای من نمردون چون میراتی بشکین دایی که نمردون چون میراتی بشکین پیاوی دوزنیه سیشنیه پیغمان فرمی سالسام او پیاوانی دوزنو سیشنیه یعنی و چوار یعنی اگر نعدالت کن او بلای که لرسان و چون با جهنم خواب پناه من با خواب من پریزه انشاءالله نبرو زور گرنگه انشاءالله ایما اگه من لیبه او امور جاهلیتانه و از لیبه این برای این کنترول ده فرمون کات توابو خواب برکت خاطر کات من عقیبت من بخیر به خواب خاطی گناه و جوانه خواهی لگناحی منشو گناحی ایوش خورش به لگناحی دایی که باک من خورش به خواه یرمتی با من امور جاهلیتان من تیانه میره خواه ام باز ای بنزین و معاش و رابز من با چاکی یارب العیم ام نعمتی امنو آسای شمان پی رابینی خواه ام لفیتنی فیتنی جران لزرمی ظالمان لشاری شرن نزان خواه ام الاتم ام پاریزی لشاری امریکا و سعودی و امانه خواه بدور من که بخاطی ناو جوانه کانی خود بخاطی اسمی عظم صفت بی رزقای خود ام الات لفیتنه بپاریزی یا رب العالم ام الات این دراوشش بپاریزی یا رب العالم بخاطی گوری خود عظمتی خود لشار جولکی خوان ناسی به یوزیانی به حرمت من پریزی او تا چاو بیان ناسن چاک با تا در که که ایدعای مافی مروفک اوان الان کاربای خلق برین آیو خلق برین نانی خلق برین خواه نانی هم برین خواه کاربای هم برین خواه مالی ویران که بفضی خواه لخواه بزیابی خواه زریانی لیاون خواه گوره گرمای درجه حرانتی هم بو برس که تو جیانی هم لیتال که جیانی هم لعالم تال کنو خواه خواه امان لبیر بری تو خواه امان لبیر بری تو خواه امان لبیر بری تو خواه غضبی خودتی آن آراز سکی خواه غضبی خودتی آن آراز خواه حقی او همو من آلا مظلومه او همو ریس بیا او همو آفرت بیت تاوانه خواه حقی قدسی قبله یکمی مصمام سیم بخاتی اسمی عظمت بخاتی ناو جوانه کنه بخاتی صفت بی روزه کنه یا رب العالمی آنه که خیانه لإسلامه کنه آنه خیانه لقرآنه کنه آنه خیانه لروازی سنه ده یا ربی خواه خجالتی هنکه یا ربی خواه رسوای دنیا و قیامتی هنکه بخاتی ناو جوانه کنه او منالین خواه منالی بیتی خواه منالین منالی بیتی خواه منالین منالی بیتی او این خوش شفای بی او او جیرای مرزگار که مشکلی بوی حل که وی قرضی بوی دفع که رحم با ساقی اتوبیل کان من ساقی پاسا کان من ساقی تاکسی کان من که خواه لبلا مصیبه بدوریان که یا ربی خواه جزاتان باتو که بحلوی سو مردانن یارمتی سندشین کارندن خواه جزاتان باتو خواه یار برکت خیلی سروتی زعیم سروتی آشالی من لدرد و آفات و بلا مصیبه بیان پاریدی اوی سجنی بوی رزگار که اوی مشکلی بوی حل که وی قرضی بوی دفع که وی نارحی دیگه لسری لابری یا ربی خواه رحمه خوان کارو قتابی چاو گشو جوان کامن شفای بر رحمت و بفلمون خوش کامن بنی رحم به حاجی پشتیوان بی پشتیوانی بیده دنیا و لقیمن رحم به خوش کبرانه مم که کم هاو کارو دست برون که جو مالی اگر که بدک مالی که دست بر رو مالو نانین خواه رحم به واسه خلیلی برس که بکا که سرکار که بباو که اسراب که بواسه آرامی گل و دل که ممن بهجت که یار برعن رحم به سرپرشاین رادیو محرم برعنی کنترول که سربرز و روسفی دنیا و دوار روشمان که آمین آمین رحم الله رب صلی الله علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه.

وَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ

أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من النار ومن عذاب القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن، آيا من دورم ليانا وياخد نزيك، لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدو عاقويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن و باوري تواو بتويان بمن هبه بالكوري راست بوخو بدي بكن.

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
2: الله اکبر الله اکبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي لبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوی همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گرابیانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. فروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواهی گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده پرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرابيانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جرابيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي جراويتيو عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرض يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا قيوم ليبو أمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم قناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو قيرايلو ملكتشو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: صادقين.
1: بلكو لقل أوهم بلغاندا أوانا دلين كم محمد قرآني هلبستوا بيان بلي جا ايواش دا سورتي هلبستراو ويني أم قرآن بهينن هر كسيج لخداي قورا بدر دتوانن بانك بكن بو هاو كاريتان پناي بوبرن اگر راز دكن.

0: يعلمون
1: اوانا اوانا كخويان فوتان دو او باسو درويانه كلا دنيا دا هليان دا بس ليان ونبو
0: لا جرم انهم في الآخرة هم الأخسرون
1: قماني تدانيه كبراسي اوانا لقيامت دا زور خسارت مندو دور راوترن

براسي اواني بروايان هنا وبخدا وراسي برنامكي كردو تشاكا كان يشان انجام داو قراونا تو بولاي پرورد غاريانو ملكتو دل آرام بون لبران برفرمانا كاني اوانا خاونو نشجي بهشنو بهتا هتاي تيدا دمين نوا مثل

0: جهلون
1: أي خز مكانم خو من لبري أمبان قوازو آمشقاريانم داوي هيتش مالو خرجيتان لناكم كريو پاداشتم تنها للاي خدايا من هر جيز اواني بروايان هناوا لخوم دور ناخم و دريان ناكم چونك بيگومان اوان دگن بخداي خوين حسابيان للاي خدايا بلان براسي من ايوه دبينم هوزيكن خوتان جيلو نفهم دكن بويكا بكم سيري ايمان داراني دوري من دكن لبر بيكسي و هجاريان
0: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون
1: اي خز مكانم شهد اتوان ديار متين بداد بران بر خداي گورا لسزاي خدا بم پاريزيد اگر او ايمان دارو دوستاني خدا در بكمو لخوميان دور بخموا آیا بیر نکنه و کشتی و ناشتو دروز نیه با کسی خدا ناز بید؟

0: الصادقين
1: خلق كوتيان اي نوح براستي زور لسري تويتو زياد لبيويس بربركاني وشرق صد لقلدا كردين دي او سزايمان بوب هنا كهر شي بيدكيتو هميشه باسي دكيتو دمان ترسيني بي اگر تو لراس گويانيت
0: قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين
1: نوح لولام داوتي او بدست خدایو براسی تنها او بوتان پیش دهیند اگر بیویتو او دستوسان کری خدا نین ناتوانن از تمد درباز بونتان.

0: استوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: باشان فرمان درا بزوي اوكد بارو بتشد بناخد دا اي آسمان توش با بس بيتو باران مبارنا ايتر اوكر روتو فرمانيش بريچيو تواوي انجام درا كشتيكش لسر چيوي جودي وستاو لنگري گرتو وترا دك دوري لبزي خداو تياتون بو بري استمكاران.

0: تعقلون
1: هودوتي اي خزم كانم من لسرم كارو بانغواز خدايي كبا ايوي رادغينم هيج كريو پاداشتكتان لداواناكم كريو پاداشتم تنها لسر اوزاتيا كبا ديهناهم باشا او بيرناكن او جيرنابن

0: المؤمنين
1: وتيان اي هود بلغيشي زور روشند بو نهنا وينتابتاوي اما قناعت بكين كتو پیغمبري خدايتو اما جواز لخدا كاني خوما ناهنين بقصيتو اما ايمانو بروامان نيا براستيتو

0: غليظ
1: كاتي چيش فرماني ايما هاد كابر ياري تياتوني هوزي عاد بو او هودو اواني بروايان هنابو لقل او دابون رزقاريش من كردن بهوي بزيو ليبردي خومانوا لسزايا چي زور قرسو گران
0: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد
1: بله اوه هوزي عاد بو بباور بونو ايمانيان نهنا بفرمان كاني پروردگاريان لاشيان دا لبرنامه پیغمبراني خداو شوين فرماني همو زوردارو سرسختو خوان ناسك كوتن

0: مود
1: جهر لم جهان دا نفرين لكراو بونو دور بون لبزي خدا لروجي قيامتش دا هر نفرين لكراو دبنو اقادار بن كبه گمان هوزي عاد بباور بونو بوفا يان در بري بران بر پروردگاريان اقادار بن كدوريو بنرخي بو هوزي عادي قومي هود

0: قريب.
1: أي خزم كانم أما وشتركيا كللان خدا وكرا وبمعجزو نشانيه چي تايبات لسرد صلاتي خوي وراستي بيغمبريتي من جاوازي لبهنن با لزبي خدا دا بلاورد بنيازي خراپوا دستي بونبن أجناس زايا چي نزيق دتانگريت.

0: مكذوب
1: يكسر تون سريان بري جا صالحيش بيوتن رابيرن لمالو منزلي خوتان دابو ماوي سيروش دواي او ماو دياري كراوا تيادسنو اوش بيمانيك او هرجيز بدرون ناخرتوا
0: فلم

0: جاكاتك فرماني ايما هاتو بريار درا لكاتي دياري كراودو او الصالح اواني بروايان هنابو لقالي دار رزقار من كردن بمهرباني و بزي خومان لسر شوري او روجش پنامان دان براسي پروردگارد هر خوي خاوني هزو بالا دستا
1: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين
0: جاو دنگ سامنا كيبو هوي تياتونيان همو اواني گرت كتاوان وستميان كردو فرمان برداري پروردگاريان نبون سرنجام هميان لشوينكاني خوياندا كوتن بروي زويداو تياتون لبربيان دا

سوين بخدا بيغمان وفد يشي روان اكراوي ايمال لفريشتا هاتنا لاي ابراهيم بمجدوا مجديبوني من دالكو وتيان صلاوي خواد لبيت امجوتي صلاوي خدا لايوش دوای بخیر هاتن یان رویشتو زازوری پینتو گرایوا بگوشتی جوی رکی چی برژاووا.

0: يعقوب
1: لو كاتدا خزانك يوستابو يكسر بيكني جا خداي گور فرموي اهمش مجدمان دايا كا اسحاق بيد بخشينو لدواي اويش يعقوب لنوي اسحاق ديت الدنياوه

0: عجيب.
1: خزاني إبراهيم وتي ويرو شرمزار خوم تون من دالم دبيد من بيرمو أمش ميردكما بيرو بصالة توا براستي أمش تيشي سرسر هينرا.

0: مجيد.
1: فريشتا كان وتيان ايا سرسام دبيد لفرمانو كاري خدا رحمتو بركتي خداتان لسربيت اي خيزاني اما لبيروزا بيگمان خداي گورا كاري وادكاتو تونك هميشه اوزات سپاس كراو خاوني برزيو ده صلاتيشا.
0: فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط.
1: جاكاتيك ترسكل لدلي ابراهيم درتو هي من بوو مش دكشي بو هاتبو انجا دستي كرباباس كردنو مجادله درباري قوم لوط.
0: إن إبراهيم لحليم أواه منيب.
1: براستي إبراهيم زور لسرخو بآرامو خمخورو قراوية بولاي خدا.

فريشتكان وتيان اي ابراهيم واز بهن اللوباس وچيشيا دل نيابة براستي پروردگارد فرماني داوو كار تواوبو بيگمان سزايا چيان بوهاتوا كنا قريتوا

0: میوانا کان وتیان ای لوط براستی ام فرشتي نير درابي پروردگاري توين او تاوان بارانه هرجيز ناگن لا تابتوانن دست دريجي بکنه سر ايمو جاتو خاو خيزاند لبشي چي شودا دربكو کز لأيوال لا نكاتو و آور نداتو جگه هاو سرکت کلا سارو بجود ناکاد چون که براستي او سزايي كتاوان باراني گرتو توا اویش دگرتو براستي كاتي سزاكشيان لبربيان دايا آيا بربياني امشو نزيگ نيا
1: فلم

0: حفيظ
1: اوي خداي گور بوتان دهله تول قازان زو حلالي كردو بوتان او چاكتر لزوري چي حرام اگر ايوا ايماندار بن من يشلي پرسراو نيم برام بر ايوا بلكو حق راستيتان بيرادگين
0: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل

خلق كوتيان اي شعيب ايا نيجكت فرمانت فيدكات كايما واز بهنين لوي باو با بيران من پرستيانن يا خود لمالو سامان ماندا با ارزي خومن چيمان بيت بكينو براسي تو زور همنو خاون جيريت وديارا غالتيان بيكردوا يان قناعتيان بجيريو لسرخوي بو سريان سرما ولوي كديويت لدابو نريتي باو با بيران دربچت

شعيب وتي أي قوم خز مكانم هوالم بدني أجر منتان بيني وبوتان در كود كلا سر برنامجي ريكو روش نم للاين پروردگار موو هر للاين خوشي ورسقو روزي زوان وباشي داومتي من اجنامي ويت قد غيشتيكتان ليبكم كتي خوم وك ايوة نكم تي با ايوة بغينم خوم لپیش دا انجامي دادم من هيتم ناويت تنها تاك سازي نبيت بجوري توانام ريخسني كارم بدستي كزنيا بدستي خدا نبيت پشتو پنام هر بو بستوو هر بولاي اويج دگر ريموو.

أي قوم خزمانم ناكو تشود جاتي تان لقل من دا واتان لي نكات او آينو بيرو باوري هنا عمر الان خدا وبدروي بزانو جاو كات اوي توشي هوزي نوح و هودو صالح بو توشي ايواج ببيت خو هوزي لوت لتان وزور دور نيا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

وري أجرن بوي نوعدو همي درو بريتيل لدرو لو تندا بوي خواي جورج أجر بقرن وخدمتي قرآني بيروز آتانشي زورهن لقرآن خواي جورج باسي شي من بوكا باسي دروي دني إنسان كان من بوكا باسي دروي زار من بوكا كأمرو بشويشي قشتي شايعة وبتايبتن لسورة بقرة آتي هشتادا وزوريشي تدل آتكاني كباسي دروي منافق كان من بوكا كخواي قراء فرمي ومن الناس من يقول ها باسي قولك باسي زمان من بوكا باسي وتم من بوكا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمن وما يخدعون إلا حتاكو تاي آتكان كخواي قراء باسي أكا أفرمي بشق لخلق واتل منافق كان ينبولاد أي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام ألين إيمان من هي بخواه وإيمان من هي بروج قيامد وإيمان من هي بهمو بناغكاني باور بلام خواهي قراء فرمي وما هم بمؤمنين أما ندروكن رازناكن أويك بزمانين إلين خلافي أويا بوئي لآخرة خواهي قراء فرمي لآخرة أم حالتاك أوان باسي أكن أفرمي ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أفرمي سزايك زور سختيان بوهي لسر أويك درويان كر كواتا أكري إنسان لهمو بارك دروبك أبدم بلام لناخشا دروبك ولناخشا باوري بمنبه كأوي لسر زاري وتوتي ديسانو خواي قورا باسي او كسانمان بو اكا لمنافق كان كاتيكا پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام تشريف ابابو مدينة كاتيكا عالم حالتيا مزقوتي دروس اكري بو تفرقنانا ولا بين ايمان داران ومسلمانانا كاپي او تري مسجدي الضرار كخواي قورا لسورة توبة لآتي صوحوتا بمان بازكا افرمي والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون خواهي قرر الديسان باسي أمنو عدرو يمان بوكا كدرو المنافق كان كباز لوأكا أفرمي أواني كمسجد ضرار وزرريان دروس كرت وبنو عقل نوعكا نوستيان تفرق بيننا ولا بين إيمان داران ومسلمانانا والسويندين خوارد سويندين خوارد لسرشي وتيان إما تنهام بس من أو بك شاكبكين تنهام بس كمان أما بوا خواي جورج فرمي والله يشهد إنهم لكاذبون براسي أو أنا درو أكن وخواي جورج شاهد لسر أويك أمانة درو زنبون ودوا تربو يوسف سلامي خواي لبب كاتيك وتيان قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا بزاني لا أنجام خواي جورج شيان بي أفرمي ككاتد هات نوا ودروي انكر ودروي شي شاغدار انكر كدروكشان اوي خوي غورباسي كا افرمي وجاءوا اباهم عشاء يبكون لا كاتي خور اوابونا هاتنوا كخور اواب بو كدنيا تاريخ بو خوي غورا افرمي هاتنوا بغريانو بلان بدغرياني شي دروي نوا قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب يعني تصور كان لبدكاري انسان كان كات انسان كان پناين بو دروبرت امادن هموش تك تاوان باركن بو اوي كدرو لسر خوين لابن بو ابراكان يوسف بدروجي شاغدار وهات نوا با گريان چي دروانه هات نوا وتنانت پناين بر بو تاوان باركردني گورگيش وات گورگيشان تاوان باركرد فاكله الذئب گورگيان تاوان باركرد وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وتيان بخوايتو هر باور ما پيناكي اگر ايم راستيشكين اها درو لسر درو ایکن چون که برزان یکی لسروش تخراپکانی درو اوه که انسان بس پنا با درو بره آماده لپینا و پینا کردنی درو یکم جاریا صد دروی تر بکا با اوی درو یکمی پینا که بلان باشی نکره بای امان هاتن لکاتی خور آوابون و تاریکی هات نوا که انما زوریان پید شو که انما زور با یوسف گراون و اینجا دستیان کر بگریانی چی دروی نکه امانه هموی سلسله درون و این جادوی او گرگیان تاوان بار کر که امش درویشی تر بو این جاوتیان تو باور من پینا که اگر راستش کن امش درویشی تر بو بزانن و جاو علا قمیصه بی دم کذب دوی او خواهی گوره هر باسی دروی تریان بو اکا این جا کراسکه یوسفیان هنه و قمیصکی و خوینشی درویان پیو کر که خواهی گوره فرمه بی دم کذب قال بل سولد لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون ها تاکو تای آیتکان لبرو برزان يجي كتل نوع كان يدرو أويك إنسان بزار يدرو أكن وكو أو دريا يدرو إيك أمر لنا وخلق باوا وإنسان كان بنايبو أبن داواكم لخواي قوري إن شاء الله لدرو بدور مانكا وأمد سبيب كيك بي حتى وكو توبلا سر درو بكين وأقر بسعبتي شو درو مان كردو دسي لهالبقرين بإذن خواي قوري لا القيدا هاتوا لبرنامي دا هاتوا
اچینا سر نو عکانی تری درو بو امیده همو من انشاءالله ببینه او رازگویانی که خوای گوره لروج قیامتا لگل رازگو کانا حشر مانکا لگل شهیده کانا حشر مانکا لگل ابو بکرو امثالی او صدیقانا حشر مانکا اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانان هواري محراب بريس طالب درباس آماده و كشكشي دكه برنامج هواري محراب

0: Czy nej hawar?
1: Pataj karskwieri. برام قرسکویری لم کردستانا بو بخورو درد گرانا لای دولمندو پیسککان باوا شرم و عبرو محال نماوا بطایبت للای دوکان دارکان دفتریان پرا خاون کارکان آزیز پارکت در بینو بیخو بس قرسکویری دی رزیلی بو كاتك دزاني اروي جي ديالي ميرات الدبن تاكي ليويلي بو خوشي جينت مردي بنوينا خرجي بيويز بيه هج دا ممينا بالد واروش دا بود نبيد بمار نكوي تبر شفولي هاوا اويش هجار وكم دز نبونا لبر قرسكويري حالي زبونا كاتك خاون قرس أكات سرد خرقي آبرو چون أكات برد فاري قرسكويري كرو هل ديني لهج بازارك نرخي ناميني دهست لخو بساختكاري كرنا چيتسر هر شرمزاري خجالتي لاي پروردگاري بگره و بو

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برزان خوشوستان لرادو محراب وصلاة لبيت سباس وستايشي خواي پروردگاركين لسنازو نعمتكاني نعمتي إيمان وإسلامتي نعمتي لشساغي أو نعمت جواناني كبي بخشيوين ببي جاوازي خوشحالین که لبرنامه کی نوی پیتان بگینوا لبرنامه کان تان لبرنامه باقچه فرموده فرموده امرو من در باری تقوی القلوب و تا پارسکاری دلی مروف و تا ما بس من لو فرموده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دلی انسان شوینی کوبو نوی تقوی و پارسکاری و خواناسی کی تواو فرموده که ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لبی اجرته و افرمه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی لا تحاسدو ولا تناجشو ولا تباغضو ولا تدابرو ولا یبع بعضكم على بيع بعض حسودی بیگ مبن منافسه لکسر یک تری مکن فیلو غشو خیانتان لیکتری نبه معامله زیاد مکن بسر یکتریه رختان لیک نبه قسل یک دامه برن کرینو فروشتن بسر یکتریه مکن زم مکن لکاتی کرینو فروشتن بسر یکتره و کونو عباد الله اخوانا هموتان بنده اخوان المسلم اخو المسلم مسلمان برای مسلمانه خشکی مسلمانه لا یظلمه ظلمی لناکه ولا يخذله زليلناك ولا يحقره مسوك كم سيدناك التقوى ها هنا فرمي تقوى اليردايا ويشير إلى صدره ثلاث مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجار إشارة بولاي دلي خوي كدب بنجي شايت ماني فرمي تقوى اليردايا باشان دوائع وفرمي بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم بس بوويك إنسان توشي الشر فتنو نار حتيبي أويك برايك مسلماني بكم بسوك سير بكا همو مسلمان كل المسلم على المسلم همو مسلمان لسر يكتري بياو بيان آفرد بي حرام حرام لسر يكتري تشيو تشي فرمي دمه وماله وعرضه خويني شرفي ومالكي واتا إنسان بي آقاي لي بي آقاي لا مسألي تقوى بك لدلي إنسانا أم حديثة باسي شويني تقوى إنسان من بوأكا وشويني هل قلاني أو كاتو ساتيك إنسان تقوى كي درك بي هتا وكو إنسان دلي آودان كاتو بتقوى وخواناسي وخوا پرستي او بگمان بن ام کس الاخوان نزیک اندا مکانی لا شی ملکتن بو او پرستش بو او خواناسی بو او نزیک بونه ول اخوای پروردگار چونکه دل اندا مکانی لاش تابع دل انسان خوای تعالی لقران پیروزا بو تخوای انسان اشارتی کدو بلای دل افرمی ذالک ومن يعظم شعائر الله اویکا شعار إلهي وطائر الله أويك شعار إلهي وتبرنامي خواي برسكاتوا فإنها من تقوى القلوب

باشان تقوي أعضاء من هي تقوى الأعضاء أمج ما بس يبي تقوي شكله شوية يا كم ين تقوي دلك أوش تكي ناديارك بس تقوي صوري احتمال هي من وادري خم مسلمانك باجبم بلام لنا خو وانبم أمر زيادة لنا منافق أو كسانا درك يك إدعاء إسلامتك باجكا بلام لنا خو خرابا بوي خوي تعالى لقرآن أفرمي فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ليرا أفرمي تزكي نفسي خوتان مكن وصفي خوتان كن من باش مواتاك مو ونوعيك واتقوى دار مواخوا ناسم نخير خوي تعالى عالم تروزانا تربى تقواي إنسان كان شكا محلي شويني تقوى كدلا خوي تعالى مطلع بسريع وخوي أزاني أم إنسان إنسانك باشا يا إنسانشي خراب نقبة سركشة لا آتي كترا خوي تعالى بازكا باسي خلقي شوروجك إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون سورة يونس آتي الششك بازكا جاوازين وان شو روجو او مخلوقاتك خوي تعالى لا اسمان ولا زبيوب لا بين يدرس كراوا اما همي بلقوني شهنن بو اوانيك تقواي خوال دليانا تايبتي كردو بمتقين بويك سود ببينن ببينيني ام دا صلاة قوري خواي پروردگار چونك انسان بهوي تقواوا دلي زياتر رغبت دروسك على خيرو دورك يوتو ولا شرو و خوی پرورده اکا به هرچی اوشتانی که هندریتی بو اوی که تقوی لدلیا دروس که لآیتی کترا لسورت احزاباتی سیودو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم وی تعالی امری پی اکا که روبروی خیزانکانی بفرمه افرمه یا نساء النبی لستنک احد من النساء ای جنانو خیزانکانی پیغمبری خواه ایوه وکو جنانی ترنین إن اتقيتنا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا أغا داربن أغير إيوة تقوى إخوالة دلتانان بي أغا تان الزمان تان بي بشيوازك سمكن بشيوازك زمان مجولين كوا دلتان نخوش بكوي دلتان برو قناه بروا برو خراب بروا أبي إيوة خوتان ببارزن لهمو شتيق هكاري بو حرام سركيش بو ضعيف كردني أم دلتا لا آتيش قرآن ترالا سورة الشعراء هشتاو هشتو هشتاو نو فرمي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لروج قيامتا وروج كهيتشتي فرياد ناكوي نمال نسامان نهيتشتي بكالكيتونا إلا أو دلنا بيدلكي سلامتو يعني دلك برلا تقواو دلك إيساخ ابن قيم رحمة إخوالي بأفرمي القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة أفرمي دلي سليم دلك إيساخ برتقوى دار أويك شركي تيانا بي رقو شيرين تيانا بي بخیلی تیانه به حسودی تیانه به رجدی تیانه به خوب گور زانینی تیانه به خوشویستی دنیای تیانه به خوشویستی پلو پای و کرسی و ده صلاتی نه به باوج نکا به مال و سامانه فسلم من کل آفت تبعده عن الله افرمه سلامت به لهمو آفتک که دوری بخاته ول خوای پروردگار وسلم من کل شبهه تعارض خبره لهمو شبهيك كدروس ببي لدليا ويلي بكاك بره وروي خرابي بره أم بباريز ريلي ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطع عن الله فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي جنة يوم المعاد او کسی که دلی سلیمه بگو من به

0: مو شهوات و آرزو هموش که کپالی پیو نبر و خراپا سلامته دی کوابه امدلا سلیمه لدنیا لبهشتی کی تایبتی دنیا دایا و سبین جسیت بهشتی کی ترو که برزخو پاشان بهشتی دواتریش که قیامتی تی او لوی عشاب سلامتی دی سانو دره چه کوابه اما بی آگامان لی بیم باشترین شد بو انسان تقوای خوا لدلیا تقوای اک بکوا کاری تیبکا لجانی روژانی دا و سلامتی بکا لوشتانی که باس من کرد لشیرک پیچوانی توحید لبیدعی پیچوانی سنت شهوت و آرزویک پیچوانی امر و فرمانی الهی غفلت و بی آگایی که پیچوانی ذکر هوا و آرزویک که پیچوانی اخلاص و دلسوزیه هدا انسان اگر لمانه پاریز راو بی انشاءالله دلکی ساغه سیکو تا ایمان امیه که قرآن فرمه ان اکرمکم عند الله اتقاکم آتی سیانزی حجورات ابن رجب رحمتی خوالی بل جامع العلوم فرمه کرم الخلق عند الله بالتقوى ریزی امرو و للای خوای پروردگار بتقوى فربا من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا أفرميزور كز هيا خلق بكم سيريكا لبرويكا أمكسا اترآ لبروي بنيتوا لروي مالو سامانوا لاروي لرويكاني دنياوا خلق بكم سيريكا بسوك سيريكا بلامو هو أعظم قدرا عند الله تعالى ممن له قدر في الدنيا أعظم ترو قولة ترى قدر ريزي لاي خواي بروردقار وقلو كسي كتو زور بريزو بقدر وسير يقي فإن الناس إنما يتفاوتون بحسب التقوى فالمي خلطي بقشتي جاوازن بلا بندن ببي تقوى كان وكتون خواي تعالى أفرمي إن أكرمكم عند الله أتقاكم أفرمي برسيار كرالا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس خواي تعالى أفرمي أكرمكم عند الله من أكرم الناس قال أتقاهم لله عز وجل فرمي كم إنسان زور تقواي هبيه باريس كاربي أما باريسترو أما جوان ترى الله إخوة تعالى الحديث كترى فرمي الكرم التقوى فرمي كرم بريتي لتقوى ما بس يبي تقواك لناخي إنسان به كهبه التقوى أصلها في القلب تقواش أصلك إلى نود الله شنك إخوة تعالى فرمي فإنها من تقوى القلوب شكال لنا وناخي إنسانا تقواك لبر أوا أساسي تقواك جبريتي لدلي إنسان ومدوارم خواي تعالى رحم بها ملاك مامكا لقناها كان من خوش بي وعقبت مام بخير بجره سر برزي دنيا وقيامت مامكا ويقول طاعة وعبادة مان لقبولك لقناه دايك باوك من خوش بي لقناه مردو كان من خوش بي زيندو كان من سلامت بك لبلا مصيبتي أرزو آسمان مام باريزي تا برنامه هی که اوتا روزی شکه بخوای گوره تا نسبرین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: بدری جایی شو روز دتوانن هاوری رادوی محراب
2: بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم

وأسعدهم بالقرب إليك، وأسعدهم بالقرب إليك. اللهم اجعلهم حصنا حصينا للإسلام والمسلمين. اللهم

شئت. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم من علينا في هذه الليلة بعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دشيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بقرا وقبو نوش دزنوش بقري أوها أو جالس اللي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس بارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقارو سزای تو امیدیشم بهیزه به مهربانی تو، هیچ پناه و پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس. باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زادو برای پری محمد صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بکه بکوتای قصی او شووتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خوت لیده کوی. برا رزای خوایلی بدلی خریق بو منزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبییک الذی ارسلت وتم و رسولیک الذی ارسلت، که چی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی: نه وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بنبییک الذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلى الله عليه وسلم دستوری وابو بشو که دچوه سر جینوستنی دسی راسی لجر متی خوی دادادناو انجادی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم، جینو مردنم با دستی خوتا، حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتاوا و حزش کهید دمرینی. و کاتی لخویج هل دستاده فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و ایلیه النشور. سپاس و استایش هربو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زندوی کردینه
ولا قيامتهش دا زندو كرنوا هر بدستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابيكي فرمو كاتي دچيت الناون ينكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود ولید گریتو بولای خود مانو نمانیو مردونو جیانی بدستی خوتا لیکوایا اگر زیندوی دکیتو لم خوا خبری دکیتو او با کرم و مهری خود چاوی خیر لیبیو آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دی مرینی اوالی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بیباک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابرای کش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه؟ ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوه که لعمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويس من پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأي و ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب إخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزدان مزن أي پروردگاري إما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني أي داو زينري توراتو إنجيل قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرن بپنايتو لشري هموشتي
كجلوي والدستي تودا اي خوايا اي پروردگاري گورو سرورم تو خود اولو يكم كسي تو سرتات بونيو هيچ تيلا پيش تودا نبو و تو خود آخرميني تو دو همين كسي تو لدواي همو موجوده هر دميني و تو هم ظاهر و آشکرايو هیچ تبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تی لجر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی کل سرمانا با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمایه کفرو ناسپاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا آوى احدكم الى فراشه فليأخذ داخلة ازاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا ابو هريره رضي خويلي بدله پیغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل اي وديو بشت ناون ونكيو بابا چمكي ناو ويجلكي يا بهشتي كيتر نونكي بتكيني چونك اي ونازانن كلا پاش اي ونونكا چي تريتي دچه لوانه ماري يا دوپشكي يا هشتي كيتر كماي ازار به تي چوبه جا كنونكي تكان او جابله بسم الله ناوی خوا بهنه و کاتی ویستی شی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي و بك ارفعه ان امسكت نفسي فاغفر لها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين و تاین زاکا پاکی پیروزی با توی ای خواه ای پروردگارم با پیروزی ناوی پیروزی تو تلیشتی خوم لسر امنیون دادنیمو دخوم و با پشتی تو برزی دکمو حل دستم لخو خواه اگر یانم دکیشی و گلی دادی توال لای خود لمنستم دا او آب سوز و مهربانی خود رحمی پی بکو سوز و مهری لگل بنوینه و اگر یانت گران دو بوم لم خوا خبرم دکی توا او بی پاریزو باوی که آگاداری بند باشکانی خودی پیدا کید آگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا آوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتا امامي انسي كري مالك رضي خويلي بدله پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كذا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي معنى نزاكا و تس پاسو استایش هر بو او خواهیه کنانو او منده دو بشه کسرو بر بش من بکا پی منده دو جیگه و ریگه حسانه و حوانوی پی منده و امال کاتک دا کچنده ها کسی واهن که بی کسو بی دالده و بی جیگه و بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتی و فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریه رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و سلم خرج من عندها بکرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شويني نوش خندنك ابو خريكي يادي خوابو لا شويني نوش خندنك ابو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نوجب

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام دبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

إلهي صلاو بنير أبو فروستادي خود محمد بن مالي بريزيو ولام دري دعاو نزا كان من بو بهاناي دوا كان من ورو رحم بك بزاري مانو دنگ من ببيسو رايلي هوا من مبسينه.

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني